0: ورسنده دبوري لامينا جورو دمه انغونا لوكو كامبانغو باي ايليا ايلينغا وغانا ايلينغا وغانا انتا وانتو ميلو بوني سي دميسوني Ninta wanto lubino luboni sida misoni Ninka mangisti minisa woloni Lama beki nei, lama beki nei, ninka ninka mangisti male Lama beki nei, mangisti male Nanun chupe, ame arra male, laminde siya beki nei Jinin chupe, siya lamia, ninka mangisti ala luboni saironi Isi ninsika vichi doroni Nanun chupe umano wantanana isini umano wantanana ula minisikap dora.
1: Ura nanga wachari gue. Nanga wachari gue.